اسطوانات باطي دار التسجيل من قديم الزمان تقدم لكم الشيخة عائشة الغيليزانية.